0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
7: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

عن بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: نادي إلنا كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027.

لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: أهلا بكم في عرسنا الثقافي، أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب، حفل الافتتاح 2 3 من آب، اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب، يوم الطفولة، 4 5 من آب، يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب، اليوم الترفيهي، 7 7 من آب، يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 8 من آب، الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
4: راية FM ترافقك أينما كنت، على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازمول، للطلب 1700-250-250.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

politique.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
0: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية. وأول أردن

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

الجنادي إنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات وسترن

يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 12 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. مجلس السلام في غزة يعلن بالتنسيق مع مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة عن موافقة حركة حماس على خارطة طريق تتضمن تخلي الحركة عن أسلحتها مقابل انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، تمهيدا لتولي لجنة وطنية فلسطينية إدارة القطاع بدعم قوة دولية للاستقرار. فيما قال مسؤول في حماس لرويترز إن تنفيذ المرحلة الأولى يجب أن يبدأ فور موافقة الطرفين على الاتفاق مع دخول اللجنة الوطنية والقوى الدولية لغزة وتسليم أسلحة الحركة للجنة وطنية فلسطينية وفق بنود الاتفاق. من جهته قال مسؤول أمريكي إن واشنطن تتوقع التزام إسرائيل بالخطة، محذرا من أن الرئيس دونالد ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، بينما أشارت مصادر أمريكية إلى وجود ضمانات أولية لتشكيل قوة استقرار دولية في غزة تضم نحو 5000 جندي. إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في البطن، فيما أصيب أكثر من 10 مواطنين بينهم أطفال بالاختناق خلال هجوم نفذه مستعمرون بحماية قوات الاحتلال على بلدة الجنيد غرب نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأشعل مستعمرون إرهابيون النار في أشجار الزيتون بقرب بورين جنوب نابلس وسط اقتحام متواصل تنفذه ميليشيات المستعمرين للمناطق الغربية لمدينة نابلس تحت حماية من جيش الاحتلال وانتشاره ووضعه للحواجز العسكرية عند مداخل القرى والبلدات الغربية لنابلس. هذا وقد منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من تغطية اقتحام المستعمرين لأطراف قرية سرة غرب نابلس. مستعمرون يقتحمون بأبقارهم أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، فيما أفاد شهود عيان باقتحام ميليشيات المستعمرين أجزاء من قرية عطارة شمال رام الله. شنت قوات الاحتلال فجر وليلة الجمعة حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين في طول كرم وبيت لحم ونابلس وسلفي تزامنا مع اقتحامات لرام الله، كما هاجم مستعمرون مركبات فلسطينية شمال شرق رام الله وأطلقوا النار باتجاه شبان في بلدة بيتا واقتحموا بلدة تل شرقا نابلس دون الإبلاغ عن إصابات. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بإذن الله أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة وجافا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا خلال ساعات المساء والليل. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.

0: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 الثالث من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 الرابع من آب يوم الطفولة، 4 الخامس من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 السادس من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

سيدنا محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
8: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. مجلس السلام في غزة يعلن بالتنسيق مع مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة عن موافقة حركة حماس على خارطة طريق تتضمن تخلي الحركة عن أسلحتها مقابل انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، تمهيدا لتولي لجنة وطنية فلسطينية إدارة القطاع بدعم قوة دولية للاستقرار. فيما قال مسؤول في حماس لرويترز إن تنفيذ المرحلة الأولى يجب أن يبدأ فور موافقة الطرفين على الاتفاق مع دخول اللجنة الوطنية والقوى الدولية إلى غزة وتسليم أسلحة الحركة للجنة وطنية فلسطينية وفق بنود الاتفاق. من جهته قال مسؤول أمريكي إن واشنطن تتوقع التزام إسرائيل بالخطة، محذرا من أن الرئيس دونالد ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم بها، بينما أشارت مصادر أمريكية إلى وجود ضمانات أولية لتشكيل قوة استقرار دولية في غزة تضم نحو 5000 جندي. إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في البطن، فيما أصيب أكثر من 10 مواطنين بينهم أطفال بالاختناق خلال هجوم نفذه مستعمرون بحماية قوات الاحتلال على بلدة الجنيد غرب نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأشعل مستعمرون إرهابيون النار في أشجار الزيتون بقرب بورين جنوب نابلس وسط اقتحام متواصل تنفذه ميليشيات المستعمرين للمناطق الغربية لمدينة نابلس تحت حماية من جيش الاحتلال وانتشاره ووضعه للحواجز العسكرية عند مداخل القرى والبلدات الغربية لنابلس. هذا وقد منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من تغطية اقتحام المستعمرين لأطراف قرية صرة غرب نابلس. مستعمرون يقتحمون بأبقارهم أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، فيما أفاد شهود عيان باقتحام ميليشيات المستعمرين أجزاء من قرية عطارة شمال رام الله. شنت قوات الاحتلال فجر وليلة الجمعة حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عددا من المواطنين في طول كرم وبيت لحم ونابلس وسلفي تزامنا مع اقتحامات لرام الله، كما هاجم مستعمرون مركبات فلسطينية شمال شرق رام الله وأطلقوا النار باتجاه شبان في بلدة بيتا واقتحموا بلدة تل شرقا نابلس دون الإبلاغ عن إصابات. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بإذن الله أن يكون الجو اليوم شديد الحرارة وجافا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا خلال ساعات المساء والليل. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.

0: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة، وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70. مالتي لوك، أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أغنيات الزمن الجميل.

عمري ما شفت.

0: الجنيدي إن كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

ريح قلبي معاك. قولوا بالحب معايا وتعبت

0: الآن 12:00. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. مصادر إعلامية تفيد بإصابة مواطن أثناء مواجهة عنيفة خلال التصدي لاعتداء مستعمر بمحيط مستعمرة متساد المقام على أراضي بلدتي الشيوخ والسعير شمال الخليج. مصادر طبية تفيد بوقوع إصابات في صفوف المواطنين جراء غارة من طيران الاحتلال على منطقة المخابرات بمدينة غزة، فيما أفادت مصادر محلية بإطلاق دبابات الاحتلال الرصاص الثقيل تجاه مناطق في جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. شهود عيان ينفذون بإقدام قطعان المستعمرين على القيام بأعمال عربدة عند الطريق الواصل بين بلدتي الزبابدة وقباطية جنوب جنين. مستعمرون يسيطرون ويسرقون بئر مياه للمزارع خير أبو تحفة في منطقة خلة الحمص بمسافرية جنوب الخليل. ميليشيات المستعمرين تواصل تنفيذ أعمال توسعة استعمارية في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي قرية جناتا جنوبي مدينة بيت لحم. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من استمرار فرض عشرات الحواجز العسكرية في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى وسط استمرار إبعاد عشرات المقدسيين من الدخول إلى المسجد. وسائل إعلام محلية تفيد باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال بلدة بيت عمر شمال الخليل. جيش الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق بيت فوريك شرق نابلس لمنع وصول المصلين الى مساجد المنطقة الشرقية، فيما تمكن العشرات من الوصول عبر طرق بديلة. هذا وقد اقدمت ميليشيات المستعمرين على احراق عشرات اشجار الزيتون في بلدة بورين جنوب نابلس وسط مواصلة اخماد النيران من قبل طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بالرغم من محاولة عرقلة عملهم من قبل المستعمرين. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار، مرحبة بالتقدم المعلن بشأن خريطة الطريق. في الوقت نفسه قال مسؤول في حركة حماس لرويترز إن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يجب أن يبدأ فور موافقة الطرفين، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة، مضيفا أن الحركة مستعدة لتسليم أسلحتها لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية شرط موافقة إسرائيل على اتفاق نزع السلاح وتنفيذه. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله شديد الحرارة وجافا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا خلال ساعات المساء والليل. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: وأول أوردر

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي، أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
4: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم منطقة بيرك سليمان السياحية جنوب بيت لحم وتجبر المواطنين المتنزهين على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، كما أغلقت كشكا تجاريا وأعلنت المنطقة مغلقة وسط تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين في المنطقة. مصادر طبية تفيد بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال قرب دوار العلم غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أعلن سابقا عن إصابة عدد من المواطنين جراء غارة من طيران الاحتلال على منطقة المخابرات بمدينة غزة. إصابة فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال للأهالي خلال تأمينها اقتحام المستعمرين لقرية جنيد ومحيطها غرب نابلس، وسط اقتحام لقوات الاحتلال لخرب الطانة الفوق ببلدة بوتفريك شرق نابلس. هذا ووافقت كاميرات محال تجارية سرقة مستعمرين من بقالة في منطقة سر غربي نابلس. مصادر محلية تفيد باقتحام ميليشيات المستعمرين خربة أبو العوف الأثرية شمال بلدة السنجل شمال رام الله. وسائل إعلام محلية تنشر إقدام مستعمرين على القيام بأعمال عربدة وإشعال النيران في أشجار الزيتون بأراضي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. مصادر إعلامية تفيد بإصابة مواطن أثناء مواجهات عنيفة خلال التصدي لاعتداء مستعمر بمحيط المستعمر المتساد المقام على أراضي بلدتي الشيوخ وسعير شمال الخليل. مصادر إعلامية تفيد بإخطار قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني المقدسي أبو يوسف الرشق بهدم منزله بيده قصرا في حي البستان ببلدة سلوان وإعطائه مهلة حتى يوم غد. شهود عيان يفدون بإقدام قطعان المستعمرين على القيام بأعمال عربدة عند الطريق الواصل بين بلدتي الزبابدة وقباطية جنوب جنين. مستعمرون يستولون ويسرقون بإرامياهن المزارع خيري أبو تحفة في منطقة خلة الحمص بمسافرية جنوب الخليل. ميليشيات المستعمرين تواصل تنفيذ أعمال توسعة استعمارية في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي قرية جنات جنوب مدينة بيت لحم. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم بإذن الله شديد الحرارة وجافا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا خلال ساعات المساء والليل. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي. الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاما، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
6: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: أروع ميكس أغاني، عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tathkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار، أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 4 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
8: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم وتجبر المواطنين المتنزهين على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، كما أغرقت كشكا تجاريا وأعلنت المنطقة مغلقة وسط تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على المنطقة. شهود عيان يفيدون باقتحام منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليل. مصادر محلية تفيد باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الثغرة بمدينة طوباس. مصادر طبية تفيد بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال قرب دوار العالم غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أعلن سابقا عن إصابة عدد من المواطنين جراء غارة من طيران الاحتلال على منطقة المخابرات بمدينة غزة. حركة حماس تؤكد أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة مرتبط بالتزام الاحتلال بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشددة على ضرورة وقف القتل والانسحاب من القطاع، فيما أوضحت أن ملف السلاح الثقيل مرتبط بوقف العدوان ودخول اللجنة الإدارية وانتشار القوى الدولية. وفي السياق، نشر مجلس السلام الخاص بغزة بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ الاتفاق، تتضمن استكمال الانسحاب الإسرائيلي وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية مع إعداد جدول زمني وآليات التنفيذ خلال 14 يوما من موافقة الأطراف. إصابة مواطن بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال للأهالي خلال تأمين اقتحام المستعمرين لقرية الجنيد ومحيطها غرب نابلس، وسط اقتحام لقوات الاحتلال لخربة طانة ببلدة بيت فوريق شرقي المدينة. هذا ووثقت كاميرات محال تجارية سرقت مستعمرين من بقالة في منطقة سرة غربي نابلس. مستعمرون يقتحمون أطراف بلدات سنجل وعطارة وعمصفة في محافظة رام الله والبيرة، حيث اقتحموا خربة أبو العوف الأثرية شمال بلدات سنجل، فيما اقتحم آخرون برفقة أبقارهم وادي الزيتون قرب المدخل الشمالي لقرية أمصفة، وقاموا بالرعي بأراضي المواطنين. هذا وأفادت مصادر محلية باقتحام مستعمرين أطراف بلدة عطارة شمال رام الله، وقاموا بالتجول قرب منازل المواطنين بواسطة دراجات نارية. مصادر إعلامية تفيد بإخطار قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني المقدسي أبو يوسف الرشق بهدم منزله بيده قصرا في حي البستان ببلدة سلوان وإعطائه مهلة حتى يوم غد. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو بإذن الله خلال ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، وغدا السبت يستمر الطقس شديد الحرارة وجافا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدله السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
2: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.اس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: ثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs. الساعة الآن 5:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
6: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم وتجبر المواطنين المتنزهين على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، كما أغلقت كشكا تجاريا وأعلنت المنطقة مغلقة وسط تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على المنطقة. شهود عيان يفيدون باقتحام منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليل. مصادر محلية تفيد باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الثغرة بمدينة طوباس. مصادر طبية تفيد بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال قرب دوار العالم غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أعلن سابقا عن إصابة عدد من المواطنين جراء غارة من طيران الاحتلال على منطقة المخابرات بمدينة غزة. حركة حماس تؤكد أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة مرتبط بالتزام الاحتلال بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، مشددة على ضرورة وقف القتل والانسحاب من القطاع، فيما أوضحت أن ملف السلاح الثقيل مرتبط بوقف العدوان ودخول اللجنة الإدارية وانتشار القوى الدولية. وفي السياق، نشر مجلس السلام الخاص بغزة بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ الاتفاق، تتضمن استكمال الانسحاب الإسرائيلي وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن تنمية مع إعداد جدول زمني وآليات التنفيذ خلال 14 يوما من موافقة الأطراف. إصابة مواطن بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال للأهالي خلال تأمين اقتحام المستعمرين لقرية الجنيد ومحيطها غرب نابلس، وسط اقتحام لقوات الاحتلال لخربة طانة ببلدة بيت فوريق شرقي المدينة. هذا ووثقت كاميرات محال تجارية سرقت مستعمرين من بقالة في منطقة سرة غربي نابلس. مستعمرون يقتحمون أطراف بلدات سنجل وعطارة وعمصفة في محافظة رام الله والبيرة، حيث اقتحموا خربة أبو العوف الأثرية شمال بلدات سنجل، فيما اقتحم آخرون برفقة أبقارهم وادي الزيتون قرب المدخل الشمالي لقرية أمصفة، وقاموا بالرعي بأراضي المواطنين. هذا وأفادت مصادر محلية باقتحام مستعمرين أطراف بلدة عطارة شمال رام الله، وقاموا بالتجول قرب منازل المواطنين بواسطة دراجات نارية. مصادر إعلامية تفيد بإخطار قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني المقدسي أبو يوسف الرشق بهدم منزله بيده قصرا في حي البستان ببلدة سلوان وإعطائه مهلة حتى يوم غد. دائرة الأرصاد الجوي تتوقع أن يكون الجو بإذن الله خلال ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، وغدا السبت يستمر الطقس شديد الحرارة وجافا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدله السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.

0: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: مستمعينا ومشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية، ودائما من على شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم طبيب أسنان، ولكن مش أي طبيب أسنان، هو الحكيم. قدر يخلق من فوبيا طبيب الأسنان إلى قصة جميلة ومفيدة، وباللباس الطبيب يقدم محتوى الحكيم بطريقة فكاهية ومقنعة وخفيفة الظل. استطاع الحكيم أن يقلب الآية ويحول حالة الخوف من طبيب الأسنان لقصة لطيفة. ضيفنا اليوم طبيب الأسنان الدكتور طارق بالي الحكيم. أهلا وسهلا حكيم.
1: أهلا وسهلا أستاذ أحمد، كيفك؟ مبسوط جدا جدا أني معك اليوم.
0: والله إحنا مبسوطين فيك، وشكرا لتلبية الدعوة. ومع أني يعني بداية أنا بخاف من دقات الأسنان، بس يعني خليك بعيد عني.
1: مش بس أنت بتخاف، يعني حتى أنا مش حدا بحب دقات الأسنان والكل بيخاف منه.
0: بداية دكتور طارق، مين الدكتور طارق بالي؟
1: طارق بالي طبيب أسنان وإنسان. اكتشف خلال 15 سنة من علاج الأسنان أنه أكثر الناس مشاكلها هي مش أسنانهم، هي خوفهم من طبيب الأسنان. فتحول بالنسبة للموضوع مش بس علاجي، هو التوعية للناس أنه طبيب الأسنان مش بس أنه أنت لازم تخاف منه، لا، الموضوع كتير كتير أبسط من هيك. فالناس صارت بحاجة أنه هي تعرف أكثر عن دكتور الأسنان، تعرف عن عيادة الأسنان، مش ما هي مثل ما هي ماخذة في صورة انه دكتور اسنان بخوف وعيادة اسنان بتخوف وإبرة البنج بتخوف. فكان الموضوع بالنسبة إلي صار تحدي انه انا مش بس تعالج الناس، انا لازم اوعي هذه الناس.
0: يعني يمكن من الاشياء الجميله دكتور، ويمكن انا تعرفت عليك اكثر من بودكاست الحكيم،
1: صحيح،
0: وهذا المحتوى الجميل اللي يعني شفته، اللي انا يعني تعرف هاي لما بترد الخوف بضحكه، يعني انا كنت ارد خوفتي بضحكه يعني لما اشوف هذا المحتوى. شو اللي خلاك تحكي عن علاج الاسنان ووجع الاسنان والعده؟ ودي اقول لك كل الاشياء تحكيها بطريقه مختلفه شوي.
1: شوف، لما نرجع للأصل، موضوع إن الناس هي بتخاف من دكتور الأسنان، كان بالنسبة إلي هو زي ما حكيت لك إنه أنا هدف لازم أوصل هاي المعلومة للناس، ولكن وأنا قاعد في العيادة مش راح توصل. بدك تشوف ناس في الشارع برضو غير كافي، الناس اليوم كلها وسائل التواصل الاجتماعي، فكان أحسن طريقة إنه أنت توصلهم من خلال فيديوهات. بس طبعا هي ما بدها فيديوهات الناس تطلع تحكي لها شو تشريح السن وكيف بتم علاج العصب، الناس أصلا ما بتحب هاي المعلومة وما بتهمها، ولو قصت بدها تجيبها يعني تشات جي بي تي مش مقصر معنا. فالناس صارت بدها توصلها المعلومة بطريقة أبسط. يعني ممكن أنه أنا مثلا بدي أعمل تقويم لطفل، طيب أنا كطفل طيب بدي أطلع على تقويم الأسنان، اللي بدي خليه يحب أنه يعمل تقويم أسنان ممكن لون المطاطات، ممكن أنه أنا بدي أروح أشتغل أسنان عند دكتور ولكن خايف من إبرة البنج، ممكن أنا كدكتور أعطيه الطريقة المناسبة أنه إحنا كيف نعطي إبرة البنج عشان أنه أنت ما تخاف منها. يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، صرت أحس أنه هاي الفئة من الناس كتيرة، وكتير ناس صارت أنها بدها تعرف أكثر عن دكتور الأسنان نفسه غير أنه تعرف عن العيادة الأسنان، صارت حابة تعرف المعلومات بطريقة أبسط. يعني ما بدها مثلا فيديوهات طويلة، صارت مثلا بدها ريلز صغير مدته 20 و30 ثانية، خلص عن معلومة واحدة. مع الوقت هاي الشغلات صارت تعمل فولورز، بس مش معناته خلص فولورز هدول صاروا يعني يعتبر ناس جايين على العيادة، لا، هذا الشخص بصير يعمل فولو لهاي الصفحة ولهذا الدكتور، ويوم بعد يوم بصير يتابع ويشوف الستوري بنزلها الدكتور، برتاح للدكتور، بتلاقي خلص مباشرة انه اخذ الخطوة وانا بدي اروح اشتغل اسناني بس عند هذا الدكتور.
0: يعني واحدة من الاشياء اللي دكتور ببعض الفيديوهات انه انت بتحكي انه روح على دكتور اسنان مش تعال عندي، بمعنى انت هاي يعني هاي رسالة للناس بتوصيل الفكرة اللطيفة الخفيفة عن فكرة علاج الاسنان، بديش اقول وجع الاسنان، علاج الاسنان، وقد يكون وقائي الاشي، بس مش شرط وين تروح، روح ما بدك، المهم انك انت تنقذ اسنانك. يعني
1: بغض النظر عن المتابعين، ممكن يكون تلاقيهم اصلا من هاي البلد او من برا، هو لازم صراحة يرتاح لفكرة دكتور الاسنان، يرتاح للعيادة. يعني حتى معظم الناس اللي مثلا بتيجي عندي على العيادة بتكون تابعة الصفحة، بتيجي وهي حافظة العيادة، حافظة الدكتور وحافظ كل الأسلوب، فبتلاقيه أصلا يعني الموضوع بيمشي بكل سلاسة وبساطة.
0: حلوة هي الفكرة، أنه يعني المريض اللي بيجي عندك لأول مرة وكأنه مش أول مرة، هو جاي بيعرف شكل العيادة وبيعرف شكلي وبيعرف طريقتي وبيعرف حكي وبيعرف حتى شو بدي أقول، وهي بتقربك يعني بتقرب حتى المريض من الدكتور، وإذا قرب المريض من الدكتور أكيد بتخف. بعرفش قديش بتخف، لأنه أنا من الناس كمان مرة إن أنا بخاف من أطباء الأسنان وبخاف من شغل الأسنان، بخاف من العدة هاي اللي بحفر وضخ المي ومش عارف إيش، وأنا بحسها هاي منشار حجر جوا، مش عيادة.
1: هي لو بدك تتبه هي فعلا منشار حجر، ولكن إشي مصغر. بس كل هاي الأدوات ما حدا بحبها، حتى عدة الخلع الحفر الحشي كل هاي الشغلات ما حدا بحبها. بس الشخص إذا قعد قدام الدكتور والدكتور سمع له مشكلته وثق فيه وحس ان الدكتور انت فاهم شو مشكلتي وقادر ان انت تحل لي اياها، مجرد ما انه انت تزرع هاي الثقه فيه انا رح انسى كل هاي الشغلات.
0: باجي معك.
1: خلص انه انا انت ريحتني وساعدتني في الاشي اللي انا بدي اياه وحسيت انه انت فاهمني. خلص فعليا في كتير حواجز شارت بينك وبين الدكتور.
0: التنوع دكتور طارق، يعني أنا بطلع على محتواك على السوشيال ميديا، طبعا هلأ بحكي المحتوى دكتور طارق بالي طبيب الأسنان اللي بخدم هذا المحتوى، الحكيم بودكاست الحكيم أو حتى فيديوهات الحكيم، بتعمل تنوع لطيف. يعني مرة بشوفك بتشتغل على AI الذكاء الاصطناعي وبتنتج فيديوهات، ومرة بشوف كمان حتى بنتك الله يحمي لك إياها كمان هي جزء من هاي المعادلة ومن هاي المنظومة، ومرات بشوفك بتحكي أشياء جدية، ومرات بتسأل أسئلة في محلها. يعني واحدة من الأسئلة اللي أنا كانت شائعة إنه شو بيختلف الألوان المطاط اللي بنحطه على تقويم الأسنان بين الأحمر والأزرق والزهري وبعرفش إيش. أنت عملت فيديو لطيف في الموضوع، هذا التنوع كيف بيطلع معك؟
1: بتيجي معي بس من التجارب اليومية. يعني اليوم إجا عندي مريض عرض فكرة، خلص بتعلق في راس إنه هاي بدها فيديو.
0: شو قصة المريض إجاك اليوم؟
1: اليوم إجا عندنا طفل قال بده يجي على العيادة، أو حكى لخالته إنه أنا خدين على الدكتور اللي أنت بتروحي عنده. هلا لما إجا الولد شفنا إنه كل أسنانه بصراحة مدمرين، طيب هل عنده تجربة سابقة؟ الولد بقول لك لا. طيب شو المشكلة؟ اكتشفنا بصراحة من حكي الولد انه زميل له في المدرسة صار يحكي له انه انا رحت عند دكتور اسنان وتوجعت ونفخ وجهه وهي التجربة السيئة. هذا ولد عنده خوف انه خلص هذا المكان بس انه انا بدأت اتوجع منه. حورنا حكينا معه واقنعناه وفهمناه انه الموضوع ابسط من هيك، وانت اذا توجعت ارفع ايدك، واذا حبيت نوقف بنقدر نوقف، إيه حبيت تشرب مية ترتاح، كل هاي الشغلات كلها معك. ارتاح الولد كثير وبالفعل وافق واشتغلنا له وخلصنا علاج، لدرجة أن الولد قال أنا في عندي كمان طحون بدي أشتغلها. مجرد ما أنه أنت تسمع هالكلمة تتأكد أنه الخوف اللي كان موجود عند هذا الطفل راح.
0: في حدا بيحكي لك دكتور بدي أطلع معك بالفيديو؟
1: أوه كتير
0: الناس تحب تطلع معك بالفيديوهات
1: صراحة. يعني أقول لك لا شك أنه الناس بتحب تحكي قدام بعضها أنه أنا هذا دكتوري، بتحب تتصور معه، حتى أقول لك يشوف حاله قدام الناس أنه أنا هذا دكتوري
0: اللي أنا بشوفه على السوشيال ميديا، بشوفه عامل كذا وعامل كذا.
1: نعم صحيح.
0: وبيعتبر حاله كمان هو جزء من هذا المحتوى، فبيحب الناس هذا الحكي
1: كتير. يعني أقول لك كمثال، أول ما بلشت مثلا في موضوع الفيديوهات فشفت طفل صغير فبيحكي لأبوه بابا أنه هذا أنا هذا بشوفه أو بعرفه، فصار بيننا علاقة مع الطفل ومع الأهل لدرجة أنه حاليا الطفل وأبوه وكل عيلته وعمامه هم ضيوف عندنا في العيادة بشكل دوري، بس لأنه الطفل أخذ فكرة حلوة عن هذا الدكتور وخلاص يعتبر هذا الشخص مريح، مش إنه أنا شخص رايح أتوجع عنده.
0: وهذا برجعني كمان مرة على السؤال اللي أنا قطعتك عنه، موضوع المحتوى كيف تسويه أو كيف تطلع بالأفكار هاي. يعني في المونديال
1: هي على فكرة بدها الواحد بس يشوف شو بصير معاه في اليوم، هي لقطة صغيرة بتصير في اليوم تطلع في راسك فكرة. فكرة الورد الصغير قبل شوي حكيت لك عنه، هي بلحظة لمعت في راس الفكرة فصورت كم شوت وعملتها كقصة، فهي كافية انه انت تشوف حدث صار معك في اليوم تربطه في الأسنان. والناس بتحب على فكرة هاي الشغلات اللي هي عايشتها يوميا، زي مثلا موضوع المونديال، موضوع أزمة البنزين، انه انت تربطها كطبيب في حياتنا اليومية، هذا كتير اشي بشجع الناس.
0: حتى دخلت على أزمة البنزين يا دكتور؟
1: ما هو بالله لازم احنا صرنا نحكي لهم احنا مورد الكهرباء عندنا خربان في العياده بدنا بنزين.
0: يعني بيشارك شيء يعني حتى في المونديال كنت اتابع ربط الموضوع الاسنان في المونديال كمان كان لطيف وحتى تدخلك في الملعب.
1: بصراحه هو الموضوع هو فكاهي أكتر يعني هو نابع من شخصيتي أنا بصراحة شخص بسيط بحب الأشياء المرحة بحب الأشياء الخفيفة يعني إحنا عايشين كم مرة فلما إحنا الناس كلها بتتابع المباريات فأنت بس بدك إنه تربط إشي في المونديال إنه أنت بدك تبين حالك إنه أنت كدكتور إنه دخلت على الملعب وصرت تحتفل مع اللاعبين وتعالج الناس. هي مجرد فكرة فكاهية ولكن هي فكرة بطريقة إندايركت بتحبب الناس في الدكتور. أقول لك برضو بتشوف حالة في الدكتور وأنا بدي أتابع هذا الدكتور.
0: هي يمكن الحالة النفسية أنه أنا كمريض متقبل هذا الدكتور وأشعر بالارتياح معه وأشعر أنه هذا الشخص اللطيف يمكن بخفف كتير من حدة الخوف اللي مرتبط بموضوع علاج الأسنان.
1: صحيح الناس صراحة معظمها بصراحة زي ما حكينا أنه هي بتخاف من دكتور أسنان. أنا مجرد ما أشوف الدكتور يعني يحكي زي ما نحكي بقول نكتة بطرح الموضوع بطريقة عفوا بطريقة فكاهية هذا الشيء بصراحة بيشيل حواجز كتير حتى لو أنا مش هذا دكتوري بكتشف إنه الموضوع
0: أبسط
1: بكتير.
0: مع مين بتحب تشتغل دكتور؟ يعني بالأكثر أني فئات بتحب تشتغل معها؟ أطفال أكبر رجال نساء يعني مين اللي بتحس إنه
1: شوف الفئة اللي هي التينيجر نحكي من 11 لل 16 أنا صراحة هدول هاي الفئة كتير بحب أشتغلها.
0: شمعنا؟
1: ليش؟ هذه الفئة جدا جدا عنيدة مستعدة انه هي تاخذ خطوة ضد مصلحتها مقابل انه الاهل بيحكوا له مثلا روح سوي طحونتك لازم تعمل تقويم. هو مستعد يعمل العكس لانه اهله بده هيك.
0: صحيح
1: كتير عنيدين. فهم بيجوا مثلا زي حكينا عنه الطفل تاع اليوم هو بيجي بتلاقي الام بتحكي له لا اشتغل طحونتك بقولها لا بديش اشتغلها لانه هو بينه وبين حاله بشوف انه انا عارف وين مصلحتي.
0: بيحس انه هو صاحب القرار وهو من ياخذ القرار وانه انا بديش استسلم لقرار الام والاب. وهذا يعني اللي عنده اولاد بهذا العمر بيعرف تماما عن ايش بنحكي.
1: شوف هاي الفئه لانها عنيده لازم انت تقعد معه وتحاوره ومش تقنعه انت تفهمه شو الصح وتخليه هو ياخذ الاكشن. مش لازم تقول له سوي اسنانك بتفهموا كل هاي التفاصيل بتلاقيه انه ارتاح مجرد ما انه انت تركت له مساحة انه هو ياخد قراره اوكي يلا بدي اشتغل. فانا هاي الفئة بصراحة بعتبرها تحدي لانه مليان في هاي الفئة ناس اسنانها مسوسة كتير.
0: اجاك ناس عندها فوبيا من الاسنان يعني الخوف لدرجة يعني واصلة حد معين؟
1: تعرف في ناس بقول لك انا عندي فوبيا طبيب الاسنان انه انا درجة لو بدي اشتغل طحونة عملية تحت تأثير البنج الكامل. تخيل نقول له طب يعني موضوع ربع ساعة بقول لك أنا أقعد على هذا الكرسي مستحيل.
0: ولو
1: في منا مرة مريضة حكت أنا بالنسبة إلي الولادة أسهل من أشغل أسناني.
0: هلا
1: غالبا بتكون يا تجربة سابقة يا حدا حكى لها هاي عن قصة صارت معه وصارت مع حدا وبالتالي هذا الخوف صعب جدا إنه يزول. وهذا هو اللي أنا بصراحة بشوفها جزء من مسؤوليتي غير أنه أنا كطبيب أعالج أنه أنا بصراحة أوعي الناس أساعدهم قديش بقدر أنه يتخفف هاي الحواجز. لازم توعيهم برضو كيف يهتموا في نظافة أسنان. الناس كلها عندها معلومات اللي بدها إياها بتقدر تاخده اليوم ولكن بدها تسمع الكلمة من الدكتور توعيها تفهمها. في بعض المصطلحات هي بتكون عند الناس خاطئة لازم أنت تصلحها.
0: ويمكن كانت فرصة جميلة أنه من خلال بودكاست الحكيم قدرت أنه أنت توصل هاي الرسائل. صراحة يعني في أكثر من رسالة يعني كثير عجبني أنه مش محتوى الحكيم هو محتوى فقط للتخفيف على المريض. لا هو كان بيحمل رسالة صحية.
1: شوف هو محتوى مختلف عن اللي احنا بنعمله. هي مش ريلز صغار يعني في بعض الفيديوهات بتكون مدتها دقيقة أو دقيقتين. في فئة من الناس بصراحة بتحب تسمع يعني الفئة الكبيرة من الكبار في العمر بصراحة عندهم قابلية انهم يسمعوا معلومات اكتر من الفئة الصغار. الصغار اذا ما شاف هوك على الفيديو بتلاقيه عمل له سكيب. بس احيانا انا بحس كدكتور في معلومات انه لازم انه انا اشرحها مش بمقطع صغير لازم بدها شرح.
0: تاخذ حقها يعني.
1: ممكن بدك تشرح قصة شخص مركب تقويم ومعاناته وبدك تشرح قصة ولد صغير كيف كان مع اهله يخاف من دكتور اسنان وهيك شغلات. فلازم يكون في بعض المحتوى يكون نوعا ما مش هو جدي ولكن حديث مطول شوية.
0: ياخذ حقه.
1: وفي بقى صحيح.
0: غاز الضحك. جهاز الضحك يعني هذا واحد من الأشياء اللي يعني قد تكون يعني صندوق أسود عند كثير من الناس إنه مش فاهمين شو غاز الضحك. هل هو عن جد غاز ضحك؟ هل هو بضحك؟ هل هو عن جد بيخدر؟ في ناس تصر على استخدام غاز الضحك قبل أو البنج السبراي مثلا على سبيل المثال قبل أنا بحكي عنه، أنا خايف أنا إبر البنج. فإيش غاز الضحك؟
1: هلا لاحظ من ليش بنرجع نفس الدائره اللي هي الخوف من دكتور الاسنان.
0: خوف، نعم.
1: يعني هذا الطفل هو خايف، يمكن اهله خوفوه من دكتور الاسنان، يمكن صاحبه قال له ما تروحش عند دكتور الاسنان. هلا هذا الخوف بيخلي انه الطفل ما يكون متعاون. اساسنا زي علاجنا انه يكون الشخص قاعد ومتعاون مع الطبيب، لانه لازم يكون شغلنا في عزل كامل. طب انا هذا الاشي كيف بدي احصل عليه من طفل؟ اصعب شويه. ففكره الغاز الضاحك هو عباره عن غاز بيستنشق الطفل، غاز نيتروس بكون مع الأكسجين، بستنشق الطفل، فبصير الطفل يعني زي ما تقول مرتاح متعاون، افتح بفتح، مش إنه يعني فعليا لا بكون بضحك ولا بكون يعني نحكي نايم أو فاقد الوعي، لا بكون في كامل وعي الطفل، بس افتح بفتح شو شايف، والله شايف غيمة، يعني كلام أطفال،
0: يعني وكأنه يعني بحالة استرخاء.
1: صحيح. وبالتالي انه لما يكون عندي الطفل مسترخي انا بقدر اخذ راحتي في الشغل، بقدر يعني انا قادر حتى اشغل له اكثر من شغله في نفس الجلسه.
0: يعني عمليا نحكي عن غاز ضحك هو فقط يزيل حاله التوتر في لحظه ما بس.
1: نعم صحيح. وفي بعض الناس كبار في العمر 20 و30 بيقول لك اعطيني يا ابل. طب ليش؟ بقول لك خلص، ممكن يكون الموضوع نفسي بس.
0: انا بدي اياها.
1: يلا نجرب.
0: انا بحكي معك وانا حاسس حالي هيك بدني يعني في موضوع الاسنان
1: بعد كل هالفيديوهات. الله يسامحك.
0: مع انه يعني انا صراحه يعني كل ما اشوف فيديو بنزل جديد لك من الفيديوهات انا يعني بكون معني اني اشوفه من ناحيه حتى فنيه، يعني بكل مرات انه يمكن انت خريج مصر.
1: صحيح.
0: قلت معقول ما بتعرف اللي شرب من نيل مصر يعني الا ما ياخذ منها حصه.
1: والله لازم.
0: يعني هذا النفس الكوميدي اللطيف الجميل معقول يكون جاي من مصر معك؟
1: صراحه ما خطرت ببالي، بس يعني وارد جدا. يعني انا صراحه شخص درست 5 سنين ونص في مصر، كانت احلى 5 سنين ونص عشتها في حياتي. طبيعه الشعب المصري بصراحه فكاهي، مهما يكون الموضوع صعب بتلاقيه بقلب الموضوع كوميدي. فممكن خلال الفتره اللي هي بتحكي بين 18 و23 هي فعلا هي اللي بتكون شخصيه البني ادم. ممكن يكون احنا كوننا هاي الشخصيه خلال هالخمس سنين.
0: في طابع مصري.
1: واقول لك لليوم انا صراحه بشوف اصحابي اللي ادرس معهم ايام مصر دايما بحكي بالمصري. بالصفحات معظم الصفحات الكوميديه المصريه لازم اتابعها. بس والله زمان ما زرتها، لازم قريب ازورها.
0: يعني مصر، انا كمان مصر لها حصه عندنا كفلسطينيه، وعندي انا كمان شخصيا يعني
1: والله فعلا.
0: صراحه وشباب مصر يعني كل احترام، واصدقائنا في مصر بنحييهم يمكن من هذا البودكاست نمسي عليهم.
1: ولليوم على فكره في اصدقاء لي وحتى اطباء علموني لليوم بتواصلوا معي.
0: أنا بحكي لك خلص بتحس إنه بتركوا إشي تقنياً دكتور. يعني موضوع إنك تنتج فيديو وتصور الفيديو وتشتغل وتمنتج الفيديو وتشتغل على هذا المحتوى وتطلقه تقنياً، إيه أنت بتجيب حدا بيشتغل لك هذا الشغل؟
1: هلأ في بعض الفيديوهات لازم تكون صراحة احترافية، يعني في بعض الناس إنه أنت بدك توصلها المعلومة بطريقة تكون معمولها تصوير صحيح، معمولها مونتاج. في بعض الناس بتحب الأنيميشن في الفيديوهات، وفي بعض الناس انه بهمه ياخذ المعلومه فقط. يعني ممكن انت مجرد ما تطلع سيلفي تحكي معلومه بالنسبه له ممكن تلاقي هذا الريلز جاب فيو. ففي ناس بتحب هاي الفئه وناس بتحب هاي الفئه. وفي بعض الفيديوهات اللي انت مثلا بدك تعملهم سبونسر مضطر انه انت بدك تعملهم
0: كواليتي
1: عالي، لازم تكون كواليتي عالي انه انت بدك توصلهم لاكبر شريحه من الناس. اما الفيديوهات نحكي اليوميه هي برايي انه كاميرا السيلفي كافيه انها تقدم محتوى يمكن يكون ب 10 ثواني بس.
0: ودربت تقنيا، يعني دربت على انك تمنتج الاشياء الخفيفه هاي وتنتجها وشو؟
1: بستمتع وانا بمنتجها. يعني معت فتره اشتغل مثلا مع مصور ومنتج، كنت لما يمنتج الفيديوهات اكون قاعد معه، بحب اتعلم هاي الشغلات، بحب اتفرج عليها. هلا

0: أنا من خلال التلفون بعمل شوية مونتاج فيديوهات بس، ولكن هاي الشغلات أنا حتى التصوير حتى الاستوديو هون كتير حلو، هاي الشغلة كتير بحبها أنا.
1: يعني أغششكم شغلة يا الدكتور، بحكي لي نفسي يكون عندي استوديو زي هيك. واضح إنه عن عشق عن هذا الموضوع، وهذا بنكدني على موضوع آخر، الـ AI الذكاء الاصطناعي. أبدعت في إخراج محتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: هو شوف التوقيت كان مناسب، انه لسه ما كانت فكرة الفيديوهات والصور كانت دارجة، فبالنسبة للناس لما كانت تشوف فيديوهات، يعني اول فيديو عملته فعلا عن الذكاء الاصطناعي انه انا شخصيا كنت في الغابة وبعالج السن لأسد.
1: لأسد
0: هذا الفيديو انتشر بشكل مش طبيعي، ففكرته هي مجرد اوكي انه هي فكاهية بس برضو ممكن توصل خلالها برضو رسالة. يعني في نهاية هذا الفيديو انه بحكي كلمة انه حتى لو كنت اسد انه احنا بقدر اعالجك.
1: يعني الصراحة هذا الفيديو بالذات يعني لفت انتباهي، وبتعرف يعني نظرة الناس للأسد والملك الغابة والقوي والشديد وال فتشوفه متوجع من سنه، يعني هاي مفارقة جدا قوية. صحيح. وبيجي الدكتور طارق بدخل على الغابة بروح بعالج له سن.
0: بتصور معاكم.
1: بتصور معه سن في آخر شيء. فكرة الـ AI يعني صراحة يعني كنت موفق جدا فيها دكتور، حتى في صورتك مع بعض الشخصيات
0: أي شخصية أنت بالضبط قادر تعملها. بس اليوم صار الموضوع كتير أسهل على الـ AI. أول صراحة كان كتير أصعب، حتى في مواقع أنت عشان تعمل جنريشن للصورة بدك تدفع عليها. بس شوفوا هذا جزء من الـ AI، ولكن في جزء اللي هو مخفي أنا بالنسبة لي هذا بعتبره أنه إحنا في إشي ضمن شغلنا أنه أنت لازم تستخدم الـ AI. يعني مثلا ممكن أنت عندك صورة أشعة، من خلال الـ AI قادر أنه هو يحلل لك هاي صورة الأشعة ويعطيك كل التفاصيل اللي بدك إياها. كمان بتقدر أنت من خلال الـ AI أنه أنت إذا عندك صورة أو سمايل لشخص بده يعمل أسنانه، إنه أنت ممكن تدخلها وتقدر تعرف كيف ابتسامته راح تطلع. هاي الشغلات كتير ساعدتنا، بس هذه الشغلات ما بيشوفوها الناس أو نحكي يمكن ما بتهمها.
1: ما بتهمها، يمكن الشخص اللي بيهتم في هذا الموضوع بلقيها أكثر. يعني أنت كطبيب أسنان بعيدا عن المحتوى، إنه ممكن أستخدم الـ AI فإني أشوف كيف راح يطلعوا أسنانك، كيف راح يطلعوا شكلك صح بعد التركيب وقبل التركيب. يمكن كمان هذا بشجع الناس يعني صراحة.
0: ما ممكن يكون في فئة، بس أغلب الناس بصراحة هاي الشغلات تعتبرها مملة،
1: إنه كيف شكله بطلع
0: إنه على الفيديوهات أو هيك. طبعا هلأ ممكن إذا هو عنده على العيادة وورجيته قبل ما يشتغل كيف كانت وكيف رح تصير بقولك أوكي واو، بس كمحتوى لا، لقيتها ما عليها إقبال كتير. هاي
1: يمكن الناس بتخاف من الحقيقة مرات.
0: والله ممكن. أو مثلا بيجي بيحكي لك طب أنا مش معني، طب أنا معيش مصاري ديش أسويها، تيع مسك.
1: فترجنيش. في هاي ما هو حق.
0: بتعرف إنه في ناس مثلا لما تنزل مثلا فيديو عن زراعة عن تقويم، فعلى السريع بتحكي زراعة غالية، التجميل غالي،
1: بدون ما يسأل بدون ما يعرف خلاص في صورة.
0: بتلاقي هاي التعليقات السلبية.
1: مع انه الواحد مرات بسوى ما يوصلش لهاي المرحلة في موضوع الأسنان. دكتور انت اشتغلت في كثير مناطق. يعني انا سألتك قبل شوي عن فئات، بس هلا بحكي عن المناطق وتحديدا هلا يعني منطقتين أساسيات بين البيرة، رام الله والبيرة والخليل.
0: حاليا انا متواجد في عيادتي في بيت لحم. صحيح. بيت لحم موضوع. هلا قبل الحرب كنت أنا أتنقل في كتير عيادات، يعني يمكن وصلوا عدد كتير منيح، إنه أنا كان شغلي الرئيسي هو مجال التقويم، فأنا أضطر أغطي عدة عيادات. هلأ طبيعة الحرب قيدت كتير من حركتنا، فصار الواحد بده يحاول يقتصر
1: يلملم حاله.
0: بالضبط. فكان أفضل خيار إلي إنه أنا أشوف لي مكان بحكي في منطقة الوسط، اللي هي المنطقة اللي هي عيادتي فيها واللي أنا ساكن فيها، وبدك فئة من الناس خلص إنه هي بدها الدكتور طارق، بدك تعطيهم مكان قريب عليهم. فاخترت انه انا يكون عندي عياده كمان ببيت لحم لاجل هاي الناس اللي هي خلص بدها الدكتور، ممكن تكون من الخليل، من قرى الخليل، او من قرى بيت لحم، او من بيت لحم نفسه. فصعب صار التنقل، فبدك خلص توحد منطقتين وتستقر عليه.
1: للاسف يعني احنا مضطرين كمان نتعاطى مع الظروف اللي احنا بنعيشها، اللي تقدر عن جد تقدر تكمل يعني. بس كمحتوى مين بتحس اكثر، الوسط ولا الجنوب فعالين على محتوى بودكاست الحكيم؟
0: ممكن لانه انا اصلي من الخليل، بلاحظ الناس اللي هي نحكي اصحابي وقرايبي هذول متفاعلين وبنبسطوا لي اكثر. بس برضو الناس والله اللي هون يعني في ناس تلاقيها خلص صارت انا تحب هذا الدكتور وشو ما يعمل.

0: انا بالنسبه لي بتقبله. بس ايام الطفوله وايام المدارس هاي لاصحاب الواحد ما بنساها. هم اكثر ناس بتلاقيهم داعمين.
1: هذول الشله اللي بتروحش. هي الشله بتضلها موجوده. بس انا بقول لك انه دكتور في ناس بعرفهم انا, انت بتعرفهم مش ولا هم بيعرفوك, بتابعوا المحتوى بطريقه يعني اقول لك باستمتاع, ويمكن هذا شجع ناس كثير انه تاخذ خطوه لموضوع علاج الاسنان او وات ايفر, يعني انه شو بده يعمل.
0: وبغض النظر عن الطبيب كمان,
1: بغض يعني النظر عن اي شيء, حتى ممكن حدا بعيد عنك جغرافيا ولا مش ممكن يوصلك.
0: صحيح.
1: فهذا جميل يعني صراحه. في فتره من الفترات دكتور في المحتوى كان على موضوع الركود الاقتصادي والناس الكادة, وانت استعنت في بعض الجيران اللي عندك, يعني حتى بائع الخضره اعتقد
0: هو كان بائع بسطه. كان ببيع وقتها خضار, بس احنا كانت فكرتنا انه هو على اساس انه هو بده يبيع حلويات. هلا هي كانت فترتها ما فعلا ما كان في شغل, ففكرتها انه انت بدك تبين للناس ان الدكتور اسنان اذا فيش عنده زباين. هي موضوع بصراحه فكاهي يعني, ممكن الناس بعض الناس
1: لا فكاهي واجتماعي صراحه يعني واجتماعي. بس ولا على فكره الشاب صرت اعرفه بعد الفيديو بشتري منه بعد البسطه يعني.
0: فبقول لك بعض الناس صح انه هي بتاخدها ما بتحب هذا الموضوع, ولكن الاغلب بحبها. فكره الفيديو انه هو هذا الشخص انه عساس انه بيشتغل مع الدكتور, منه بيسترزق ببيع حلويات, ومنه الدكتور عساس انه بطريقه غير مباشره انه هو
1: خرب اسنان الناس عشان يجوا.
0: بالضبط بالضبط. هي مجرد بصراحه
1: لا هي فكره لطيفه, بس انا اللي عجبني كثير فيها انه دخل معك في هذا المحتوى الشاب اللي على البسطه ببيع خضره برا, وكمان في شاب ثاني كانوا اثنين اذكر بالفيديو كان في شابين. بس يعني انا قلت هاي الدكتور طارق بلش كمان ينتشر, عمال بوسع في الحاره عنده, باع البسطه اللي عنده, صار عند الدكتور في العياده جوا بصور وبحكوا بسيناريو. باخذ منك وقت السيناريو يعني, انت بتحط سيناريوهات.
0: هي على فكره هي ممكن تعمل بدك وقت في السيناريو, ولكن الفكره بلحظه بتخطر, بتلاقي انه خطر في بالك هذا الفكره, يلا على السريع بدي اعمل فيها فيديو, وبتلاقي عشانها بلحظتها وانه انت بتكون متحمس في لحظتها بتطلع احلى نتيجه,
1: بتطلع بيرفكت.
0: بس احيانا بدك يكون عندك برضه مصور جاهز.
1: مين مصورك؟ هل يعني قصدي هل بالعياده الطاقم موجود عندك, وزوجتك كمان من حيها يعني وكل الاحترام, يعني هي كمان طبيبه اسنان, بتصورك؟
0: هلا لي كثير طرق, احيانا زوجتي بتصور, ممكن بنتي نفسها تصور. ممكن انا احط كاميرا السيلفي. اتعاملت برضو مع مصورين محترفين. بقول لك اللحظه لما بيخطر في بالك فيديو بدك تصورها, عندك حدا ولا انت لحالك بدك تنفذها؟
1: لازم تطلع,
0: لازم. حتى ممكن ما تنزلها اليوم, تحطها في الدرافت, ولكن اذا مر عليها يوم خلص انحرقت.
1: يعني انا اتفق معك تماما انه في فكره معينه اذا ما عملتهاش هلا, وزي ما قلت لو حطيتها بالدرافت يعني او احتفظت بالفيديو لاحقا, بس لازم تعملها. اذا ما عملتهاش هلا راحت
0: يعني, بتفقد رونقها, وبتفقد يعني في هاي اللحظه لما تيجي الفكره بكون عارف مخك منتعش يعني, بدي عملك الفكره, بعملك سيناريو جاهز.
1: قصه غريبه صارت معك, او يعني حاله غريبه صارت معك يعني من هالقصص اللي بتجيك من الناس اللي بتجيك. انت بتحب تشتغل مع الناس اللي بتخاف اصلا؟
0: انا قلت لك هاي الفئه صراحه كثير كثير بحبها, وبعتبر بالنسبه لي الموضوع يعني
1: حتى مش يعني فئه المراهقين, لا حتى الكبار اللي بخافوا بتحب تشتغل معهم.
0: هلا انا مش خاطر في بالي فكره, بس في بعض الفئات من الناس, قلت لك انا وسيلتي الرئيسيه انه هي الفيديوهات. بس في بعض الناس بتلاقيهم مثلا بيعرفك في الحاره, بيشوفك, بصير بتحس انه صار صديق لك يعني, من ضمنهم حدا يعني ولد صغير جار لنا في الحاره, فبتلاقي مثلا بيحكي معك بحاورك. فمرة بعد مرة انه صار هذا الطفل تلاقيه مثلا دخل على يدي يسلم عليه. بعد كم يوم انه والله يعني صار صديقك الدكتور هون, شوف لي هالطحونة. في كمان في قصة مرة صارت يعني في جار إلنا, يعني دائما كل ما يشوفني بقول يا دكتور بس شوف لي طحونة الولد, تكتشف انه فيها سوسة صغيرة جيب لنا اياها على العيادة. يا دكتور ما هي راح تبدل. بتغيب الايام, برجع كمان كم يوم, والله يا دكتور الولد ما نامش الليلة من طحونته, جيب لنا على اليادة. اللي بقول يا دكتور ما هي راح تبدل. بعد فترة الولد صار وضعه أسوأ جدا، قلنا له برضه لازم تجيبها على العيادة. يا دكتور ما هي خلاص راح تبدل. هلا اكتشفنا انه هاي الطحونة اللي غابت سنين انه الاهل ما عالجوهاش، صار علاجها صار صعب، وصارت هاي الطحونة بدها خلع. خلع يعني تكاليف، وقت، مجهود،
1: وغير خسارة
0: الندم. وغير الندم صراحة.
1: خسارة خسارة على السن. عمر حدا هرب من عندك من العيادة؟
0: احنا مرة هددنا واحد انه بمزح طبعا حكينا انه احنا بجيب لك الحبل، قال اذا لما سمع الحبل صعف حاله وهرب. يعني كان الولد يمكن عمره 12 سنة، طبعا هو مجرد موضوع كان هو مزحة، ولكن يعني صعف حاله طلع الولد بس رجع. مستحيل مستحيل اي حدا يدخل عندي على العيادة، لازم لازم يطلع رضيان.
1: أنا سألتك يعني هذا السؤال، يعني أنا مرة كنت مع صديق ورحنا عند صديق كمان هو طبيب أسنان، فهو عنده فوبيا من أطباء الأسنان. يعني قديش أنا عندي خوف، هو عنده فوبيا، فأنا دخلت جوا عشان نرتب للموضوع. طلعنا برا ما لكناهوش، طلعنا من الشباك اللي حدا بركض في الشارع، بركض في الشارع برا برا. احنا على الطابق الثالث شفناه بالشارع بركض، فبقول انه غريب. فيعني بسمع من الاصدقاء اللي بيقولوا لي لا ما مش غريب، في ناس كتير بتجرأوا بيجوا على دكتور اسنان بكون قاعد يستنى لما يقرب موعده بطلع.
0: مع اني انا بشوف لها فيديوهات وبسمعها، بس الحمد لله اليوم بصرتش معي.
1: هذا إنجاز.
0: ممتاز. أنا قلت لك هذا بالنسبة لي هذا إشي صراحة جدا جدا مهم في عيادتي.
1: في المحتوى، هذا المحتوى الجميل، لوين رايح دكتور كمان؟ يعني أنت هل ستكتفي بما تقدمه هلا بهذا الشكل بهذا النوع بهذا المحتوى، ولا ما يعني ما ظنيش إنك تكتفي؟ يعني اللي زيك ما يكتفيش أكيد، رايح لإشي.
0: لما أشوف صراحة مثلا ناس زيك أو ناس زي أصحابي، والله شفنا الفيديو الفلاني وحبيناه، هذا بيعمل لك بوش انه استمر. بالرغم من انه انت بتسمع احيانا تعليقات سلبية، بس يعني هذه شيء ما بدك الواحد يتعايش معه،
1: ما بتخلصش.
0: هلا اذا بدك تعطي محتوى انه انت عن علاج نوع العلاج وشو حله وهي الشغلات، هذا محتوى راح يخلص. ولكن انت احنا زي ما حكيت لك انه احنا بنعمل فيديوهات جاي من فكرة واحدة صغيرة، يعني من فكرة مجرد زي ما احنا حكينا عن لون المطاطات، عملنا عليها فيديو. حدا بخاف من إبرة البنج، أعطيناه إبرة بنج إلكترونية هاي لحالها فيديو.
1: إيش هاي؟ ما شفتهاش هاي
0: إبرة البنج الإلكترونية؟ والله أنت لازم تجربها، أنت لازمك.
1: شو هاي؟
0: هي فكرتها إبرة البنج الإلكترونية، وجع البنج الرئيسي هي مش شكة الإبرة نفسها، الوجع بيجي من البوش أو الضغط اللي أنت لما تعطي الإبرة مرة واحدة. يعني بتلاقي الدكتور أعطى مرة واحدة طبعا راح تتوجع، انت ضخيت سوائل جوا هاي الأنسجة. فكرة إبرة البنج الإلكترونية انه هي بتضخ البنج ولكن بطريقة كتير بطيئة وكتير متوازنة. يعني بتاخد إبرة البنج عشان تعطيها تقريبا بتوصل لستين ثانية، فهي هاي الحركة دروب باي دروب، نقطة نقطة تطلع، كتير بتخفف الوجع. وفي بعضهم بيعطوا الموسيقى، يعني هذا بعطيك ريلاكسيشن كثير.
1: انا حاسك بتشجع فيه. انت بتحكي انت بتحكي وانا شوي هيك بمسك في حالي. يعني كل ما تحكي ابره بنج وتحكي انه الابره، انا يعني شكلها وطول الابره وحجمها وانها ستانلس
0: مع انها والله من زمان موجوده، بس خلص الناس
1: هي من زمان موجوده. بس من زمان الفوبيا تبعتها برضه بنفس الوقت. يعني
0: مع انه لو كان للطبيب اسلوب وطويل بال على الشخص، الموضوع كتير ابسط منك. اذا هي موضوعها شكه الابره، احنا كتير بنروح مستشفيات واحنا بناخد ابره في الوريد، ابره البنج كتير ابسط منها. ولكن خلص الناس بتسمع عند الاسنان خلص ببطل فيها عائل. حتى في كتير ناس سنانها خربانة بس لأنه خايف من إبرة البنج، تخيل.
1: عن مين قصدك؟ عن مين قصدك؟
0: لا لا احنا مصدق.
1: أنا حاس قصده عني، لأنه أنا صراحة ينطبق علي هذا الحكي. وعلى فكرة يمكن حلو حتى الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا دكتور، حلو نواجه يعني مخوفنا، وحلو نحكي عن مخاوفنا عشان نتخلص منها صراحة. يعني قد يكون في لحظة ما أنت بتشجع حالك بتقدرش، بس في نفس الوقت أنت بتشجع حدا تاني. فهاي الدائرة أنه بصير فيها الدعم الذاتي والدعم للشخص الآخر اللي قبالك، عن جد بكون شيء لطيف يعني وجميل. ويمكن بقول أنا الحكيم مع الدكتور طارق بالي، هو كان كمان تلطيفيا مع الناس كتير مهم. وبشكل عام دكتور، يعني انه

0: دكتور الأسنان صعبة. هلأ ممكن دكتور يستخدم هاي التكنولوجيا، يستخدم الـ AI عشان يسهل شغله. يعني يوم دكتور بدون ما يعمل سمايل ديزاين وانت كيف تصمم الابتسامة، انت صفيت عبارة عن طبيب معالج فقط. اليوم الدكتور بده يعالج، بده يعمل تجميل، بده يعمل تقويم، بده يثقف الناس، بده يعلم الناس ان انت لازم تروح دكتور الأسنان، انه انت تعمل بشكل دوري أسنانك. كلنا بنخاف من دكتور أسنان، وكلنا ما بنستغنى عن دكتور الأسنان. يعني انت أجلت الموضوع اليوم، بس بكرة رح تعود ترجع لنفس النقطة.
1: بس إذا تأخرت رح تروح.
0: ما هو هون الناس أنت بتحس فيه
1: مستويات أصعب.
0: لما تيجي تقول له إنه صارت هاي الطحونة تكلفتها الضعف، هون بتحس بالحامي.
1: هون بنت تكلفتها أو وجعها أو خسارتها. يعني في لحظة ما كان أنت بإمكانك تنقذ سن أو تنقذ طحونة أو طحونة عقل أو بدك إياه، أو بعلاج عصب على سبيل المثال، أو بتوصل لمرحلة أنه بدك تخلع وبدك تزرع وتحط بديل وخذ وقت وخذ تكلفة وخذ خسارة. يعني خسارة السن الأصلي الموجودة والطحونة الموجودة،
0: أنت خسرت إشي حيوي مهم جدا جدا من جسمك. أنت مجرد ما خسرت هاي الطحونة كل الطواحين اللي حواليها رح يتأثر ورح يزعلوا على فراقها. يعني كل أسنان راح تميل، الأسنان في الفك المقابل راح تميل، راح يصير مشاكل بالعضلات، راح يصير مشاكل بالمفصل. تخيل إيش نخلع الطحونة.
1: عندي سؤال. لا لا والله مش مرغوب، بس عندي سؤال، إنه ليش وجع أسنان في الليل أكثر من في النهار؟ يعني أنا مش عارف، هي الطحونة بتعرف.
0: هلا هاي التفسير العلمي إلها إنه إحنا خلال النهار أنا وإنت كنا بنكون مشغولين، اللي رايح بدي يعبي بنزين، واللي رايح بدي يتنقل
1: رجعنا على البنزين، خلينا ناسين الموضوع يا زلمه،
0: واللي واقف على الحشد، فبتلاقي انه كلنا مشغولين في الامور الحياه. هلا هي الطحونه اوكي مسوسه ولها زمان مسوسه وانت لك فتره ساكت عليها، بس مجرد ما تقعد في البيت وترتاح هون الجسم يجي بيحكي لك تعال انت وين رايح، انت ناس انه في هيك طحونه. مر عملنا فيديو عليها انه احنا انت بتعمل انه كل ما يصير عندك وجع في اسنانك بتعملها كتم كتم كتم سايلنت سايلنت سايلنت، بس بعد فتره راح هاي طحونه ما راح تسكت. راح تخليك تلف تلف حوالين حالك وترجع لعيه الاسنان. بس هذا الوجع اللي هو بصير في الليل
1: الطحونه بتصيدك
0: مستحيل ما تعاقبكش، مستحيل. شوف في بعض الحالات علميا انه انت اذا صبرت على وجع الطحونه
1: عجبتني
0: اذا صبرت على وجع الطحونه ممكن انت تتحمله ايام، حتى هذا الوجع اللي بيجي بالليل ووجع شديد رح يجي يوم ويختفي هذا الوجع، رح تيجي تحكي خلاص راح الوجع كل شيء تمام، انا مش بحاجه لدكتور الاسنان هون. بس هون بيكون اصلا صار تعفن لهذا السن وتحول الموضوع من التهاب حاد لالتهاب مزمن، بوصل الانسجه اللي حوالين السن وبوصل العظم، وهون بتكون اصلا احتماليه نجاح هذا الضرس ضعيفه جدا. فانت فعليا كل ما اجلت علاج اسنانك كل ما كلف اكثر. والحكي لك برضه
1: ماني حاسك لما تقول حكي لي يعني بضل هيب الدكتور اسنان مش مجال. الكرسي يا اخي الكرسي والكاست المي جنبه، يعني في تفاصيل انا بديش احكي عنها بس بتوديك لمكان تاني. اذا في رساله دكتور انت بتحب توصلها للناس من خلال هذا الاثير، من خلال وجودك اليوم، بديش اقول كضيف خلاص انت بطل الضيف، من خلال وجودك كمحلي في ضيف الراية.
0: شكرا كثير، بالعكس انت اخ وحبيب وصديق. شوف رسالتي اللي هي انا وصلتها اخر فتره لكثير ناس، للناس اللي خلصوا توجيهي. اول شيء في عندي رساله للاهل، خلوا الاولاد ياخذوا راحتهم وياخذوا وقتهم في التفكير. في كتير ناس من الناس بدهم أولادهم يتعلموا طب وبده إياه يطلع دكتور، عشان هو بده يعني يكون قدم له أقصى إشي بيقدره، وتاني إشي حابب إنه هو برضه يشوف حاله قدام الناس إنه
1: أنا مكاننا الاجتماعي طبعا.
0: فلا أنا بقولهم أعطوا أولادكم مساحة كبيرة إنهم يختاروا. في كتير ناس أنت بتشوف بدخل كلية بعد سنة سنتين بروح بحول.
1: صحيح.
0: ورسالة التاني للناس اللي خلصت توجيه وهي مش عارفة حالها إنه هي تدخل طب أو طب أسنان أو لا، إذا أنت شخص بتحب تشتغل في إيدك وبتحب تسمع للناس مشاكلهم وعندك قدرة على الاستماع لهم وتحل لهم مشاكلهم، مهنة الأسنان كتير حلوة. أما إذا أنت ما لاقي حالك في هذا المجال أو ما بتحب نحكي مجال الطب بشكل عام، في كتير مجالات ممكن رح تكون أنت ناجح فيها.
1: يعني يا اما بتكون طبيب اسنان قد حالك، يا اما بتكون

0: يكون طبيب أسنان أقل من عادي، وهنا المشكلة.
1: الخريجين كتار. صح إنه السوق كتير عليه طلب، بس أنت حتى للأطباء اللي برضو اللي خلصوا، إذا أنت خلصت معتبر حالك إنه أنت هون وصلت للنهاية، تعتبر هاي البداية. قدامك لسه رحلة طويلة، لازم يكون عندك قدرة برضو تضلك تتطور، تضلك تتعلم. أنت اليوم إذا ضليت مكانك اللي بعديك رح يسبوك.
0: إذا ضليت مكانك أنت رجعت لورا.
1: تعرف شو بتصير؟ إذا أنت ضليت مكانك، صفيت عبارة عن طبيب معالج بتستنى الناس يحكوا عنه شاطر بس. اليوم مش كافي إنه أنت تكون شاطر. اليوم الناس لازم يكون لك مثلا يكون لك معارف وتتعرف على الناس، لازم يكون لك صفحة على وسائل التواصل
0: وتبني هاي العلاقة ما بين الطبيب ما بين المريض ما بين المعالج والمتعالج بهاي الطريقة. وأعتقد أنه اليوم مش بس طبيب الأسنان، كل المهن وكل الحرف في ظل وجود الـ AI الذكاء الاصطناعي اليوم لا يجب الاكتفاء بما هو موجود صراحة. وعلى قولتك دكتور، يعني اللي بضل مكانه هو راجع للخلف، ما بزبطش. إما بتركض مع الركب الموجود أو بتضيع.
1: لا، لازم تكون سابق كمان. يعني أنت اليوم إذا تطورت في شغلة، اللي بعديك بعد فترة رح يوصلها، ولكن إذا أنت ضليت مكانك رح يتجاوزك. بس أنت بقى تطورت، لازم يكون عندك قدرة تتطور أكتر أكتر أكتر.
0: بدي أشكرك دكتور جزيل الشكر. يعني أنا صراحة
1: كتير، يعني أنت حبيبي وصديقي، وأعطيك خط راحت كتير كتير في الرحم أحكي معك.
0: يعني أنا دكتور وأنا خط راحت كتير وخفت كتير كتير. لا، شكرا على كل هاي المعلومات، وشكرا على هذا المحتوى الجميل اللي بتقدمه دكتور في الحكيم. ويعني فعلا طبيب الأسنان ليس هو معالج فقط، اليوم في هاي الرسالة اللي بتقدمها من خلال المحتوى بتقدمه دكتور طارق بالي طبيب الأسنان وصاحب محتوى الحكيم. شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا.
1: شكرا كثير كثير لك ولرايا اف ام.
0: وانتم كمان اعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، اكيد لنا لقاء الاحد القادم ان شاء الله في ضيف جديد وفي حلقه جديده من بودكاست ضيف الراية. تحياتنا لكم من راية، وابقوا بألف خير. سلامات.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الساعة الآن 6:00 أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
4: أريد،
0: أريد. طور عالمك. بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
0: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
7: من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
2: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوية وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز كرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة، وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
1: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
2: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
1: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط، بل بما يتركه من أثر وإلهام.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. راية الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

الحبيب محمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك،

سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر الأعمال.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يقول آرثر ليفن وسكوت بيلت في كتابهما المعنون التحول الكبير، التعليم العالي بين الماضي والحاضر ومستقبله غير المؤكد والصادر عام 21 ألف ميلادي، بأن تسارع التكنولوجيا إنما بات يؤثر بشكل واضح على احتياجات سوق العمل وبوتيرة غير مسبوقة، ليفتح هذا الكتاب نافذة واسعة على مستقبل التعليم العالي، متتبعا الرحلة التي قطعتها الجامعات منذ نشأتها وحتى اللحظة الراهنة، ليكشف أن المؤسسات الأكاديمية إنما تقف اليوم أمام أكبر تحول في تاريخها الحديث. ويرى آرثر ليفن وسكوت بيلت أن النموذج التقليدي للجامعة لم يعد كافيا لمواكبة عالم تتغير فيه الوظائف وتظهر فيه مهارات جديدة كل عام تقريبا. لذلك يناقشان كيف فرضت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني والتغيرات الديمغرافية واقعا جديدا يتطلب إعادة التفكير في طرق التدريس وأساليب التقييم وحتى مفهوم الشهادة الجامعية ذاتها. ويعرض الكتاب سيناريوهات متعددة لمستقبل الجامعات، بعضها متفائل يرى في التكنولوجيا فرصة لتوسيع فرص التعليم، وبعضها يحذر من فقدان الجامعات لدورها إذا لم تنجح في التكيف مع التحولات المتسارعة. كما يناقش الكاتبان صعود الشهادات المهنية القصيرة ومنصات التعليم المفتوح والتعلم مدى الحياة باعتبارها منافسا حقيقيا للنموذج الأكاديمي التقليدي، والكلام لهما طبعا. ولا يكتفي المؤلفان بتشخيص التحديات، بل يقدمان رؤى عملية حول القيادة الجامعية وإعادة تصميم البرامج الأكاديمية وبناء شراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم. ويخلص الكتاب إلى أن مستقبل الجامعات لن تحدده المباني الفارهة أو القاعات الدراسية الفاخرة، بل قدرة هذه الجامعات على الابتكار والمرونة والاستجابة السريعة للتغيرات العالمية. إنه كتاب يستشرف ملامح الجامعات القادمة، ويؤكد على أن البقاء سيكون للمؤسسات التي تتعلم كيف تعيد اختراع نفسها باستمرار وبجودة عالية. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس زمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية.بي.أس
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
2: هناك أكثر من 500 كورة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
4: هم القلب.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
1: على عشرة،
0: على عشرة، كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس،
2: بوابة الوطن. من أجلك أنت،
3: من أجلك أنت.
0: الساعة الآن 9 مساء.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أنا أريد،
4: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس،
2: بوابة الوطن. من أجلك أنت،

0: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحاً. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقيل المراد من قوله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، الرجاء وتأمير العفو. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. صدق رسول الله.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ،

لما تحسس يدها ولم أعرف دفء أصابعها، لكنني كنت أشعر بها لما تحسس يدها. لم أغرق في شعرها ولم أضع في عطرها.

0: ولم أعرف دفء أصابعها.
1: راية لا تفكر في تبديل المحطة.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج

0: والذي سطر مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح مع نادي القوات الفلسطينية. إنه محمد شمسنا.
1: لاعب نادي القوات الفلسطينية ونادي جيو سابقا. أنا لاعب مركز 4، التحقت بنادي القوات 2016 تحت قيادة المدرب القدير خلف يمين. كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والتتويج على سبيل تحقيق 2 من دوري الفلسطيني الممتاز وكأس فلسطين وكأس السوبر، بالمقابل دوري ممتاز مع فريق السابق جيوس، هذا على الصعيد المحلي.
0: ولأن التألق يفرض نفسه، حمل قميص منتخب فلسطين لاعبا وشارك في تمثيل الوطن في الاستحقاقات المختلفة، مجسدا روح الالتزام والانتماء.
1: على صعيد الخارجي شاركت العديد من المرات مع المنتخب الفلسطيني ومع منتخب الجامعة ومع نادي القوات أيضا. رسالة شكر للمدرب ولزملائي بالفريق الذين كانوا وما زالوا الدعم الأول لي في هذه المسيرة، وكانت لهم البصمة الأكبر لوصولنا لهذا الكم من النجاحات.
0: إنها حكاية لاعب جمع بين الموهبة والعمل الدؤوب، فكان مثالا للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز والإنجاز إلى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: Raja.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
2: يقول آرثر ليفن وسكوت بيلت في كتابهما المعنون التحول الكبير، التعليم العالي بين الماضي والحاضر ومستقبله غير المؤكد، والصادر عام 21 ألف ميلادي، بأن تسارع التكنولوجيا إنما بات يؤثر بشكل واضح على احتياجات سوق العمل وبوتيرة غير مسبوقة، ليفتح هذا الكتاب نافذة واسعة على مستقبل التعليم العالي، متتبعا الرحلة التي قطعتها الجامعات منذ نشأتها وحتى اللحظة الراهنة، ليكشف أن المؤسسات الأكاديمية إنما تقف اليوم أمام أكبر تحول في تاريخها الحديث. ويرى آرثر ليفن وسكوت بيلت أن النموذج التقليدي للجامعة لم يعد كافيا لمواكبة عالم تتغير فيه الوظائف وتظهر فيه مهارات جديدة كل عام تقريبا. لذلك يناقشان كيف فرضت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني والتغيرات الديمغرافية واقعا جديدا يتطلب إعادة التفكير في طرق التدريس وأساليب التقييم وحتى مفهوم الشهادة الجامعية ذاتها. ويعرض الكتاب سيناريوهات متعددة لمستقبل الجامعات، بعضها متفائل يرى في التكنولوجيا فرصة لتوسيع فرص التعليم، وبعضها يحذر من فقدان الجامعات لدورها إذا لم تنجح في التكيف مع التحولات المتسارعة. كما يناقش الكاتبان صعود الشهادات المهنية القصيرة ومنصات التعليم المفتوح والتعلم مدى الحياة باعتبارها منافسا حقيقيا للنموذج الأكاديمي التقليدي، والكلام لهما طبعا. ولا يكتفي المؤلفان بتشخيص التحديات، بل يقدمان رؤى عملية حول القيادة الجامعية وإعادة تصميم البرامج الأكاديمية وبناء شراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم. ويخلص الكتاب إلى أن مستقبل الجامعات لن تحدده المباني الفارهة أو القاعات الدراسية الفاخرة، بل قدرة هذه الجامعات على الابتكار والمرونة والاستجابة السريعة للتغيرات العالمية. إنه كتاب يستشرف ملامح الجامعات القادمة، ويؤكد على أن البقاء سيكون للمؤسسات التي تتعلم كيف تعيد اختراع نفسها باستمرار وبجودة عالية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري سيدون.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
3: أريد. طور عالمك.
6: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

اليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أف أم
1: موسيقى
0: أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
6: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا،
10: صار فيك تشوفنا،
0: مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق راي اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صافيك شوفنا راي دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. راية FM تجمع كل الأذواق.

اليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.